تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبين اللي يا ابو احنا قصبين

خبير معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن الشباب وانا ادوكم بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا جل امن معنا اقوياء واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال وانا مستعدين في سبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في ليل ونهار في سبيل امن تونس ونقول لكم بشرتكم وانه في الاسابيع الاخيره فما تنويه لرجال امن عن الشعب التونسي من اقصى بلاد لاقصى بلاد وكل تونس وكل تونسيه شعروا وان الامن موجود وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا على سبع حرب ما الدنيا هواده

او على موافقه على رجل كبير او تبديل او يتعدى غيره ويلزم الرجال الامن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذا المنون هذايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

هذا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تنويه للامن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا معناش بالبطل يلزمنا حرب من دون هواده ضد البطل.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: ضدك الجوفرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا في الميزات وخرطوا على يرفوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: قالو تو يا بالشاشي قالو تو يا بالشاشي غابتو كوسي واجينو ليوندو ريمالباشي
1: يا وريك

ايشو ابيت رابيتو كلكلي هونو يسبسو يميت افيد يسو سيغا بس ياسردا حميتنيا بطور ملاساتو

الشيخة الريميثي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راي في خاطرك يا عمي رابح.

الشيخة الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.